0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما مع الله
1: What it is
2: هي بعد عند نفوت وحدي يضحك وحدي يبكي
0: توري بعتوك